0: كوزمو
1: كوزمو بالعربي.
2: أرحب بكم متابعينا على موجات هذه الإذاعة. أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم هذه الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة، أتمنى أن تنال رضاكم.

0: حبك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر
1: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يثير اهتمامكم.

في نهاية حلقة متابعينا أذكركم بأننا نلتقي يوميا عدا يومي السبت والأحد على موجات كوزمو بالعربي في هذه الأوقات. كنت معكم أنا داريا فارمن، أترككم الآن بخير وسلامة، متمنية لكم قضاء ليلة طيبة، تصبحون على خير.